باخد دوشنات كبيتي تشاشي اللي خانا برفم ماشي سندوشات صبر دفون ارماسك اما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسيك انو غيبي سخ ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي برمت ساشي سليف مت